بلا سم وخير في النار من نكسس إلى دخول الجنة هاتي بلا سم وخير في النار من نكسس إلى دخول الجنة هاتي بلا سم وخير في النار هنيت من

0: ñi indi problème immigré yi fa ba fa nekkon sample xamna de la tudde xawma moy fi doko tok wax na len ñu ngeen man ci immigré yi diko def na ngeen ci bayyi ñoñu di yor niveau yi ndaw yi ndax seen niveau yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla
1: Zun ni radi zawal bura akal kitab Anni radi nam tano minal matab
2: Ay nit ku bax ku yalla nara dimbele yi deglu bo yi Serigne Touba ba jaral ko ci joy bo ngeete yow ak yam Fonga ñam yoyé giñ na né du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara Rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggéey Serigne Touba bi neex la ak leer yi def ko Serigne Touba sunu borom nangum liggéey nga becc so leugate yowal khiyam rongagn bobé dana fay lér tangor sawar amna ben hadith bu ko yonentou wax néna pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré néna ak pend sawar mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
3: bo démé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax né amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko am nafiq qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay na ko jangal sama bay na ko jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne bi ne ko demal ci madlam mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara fas
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
4: سنجوبا نانا سما بارك سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم تي ركاي ريست دوتو تي جوك واي سما تيري يي نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير ادجانا كو دم تاك كو تيا كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغنيل كين مون لاكو وخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

ربي خدر أما قلبي بالاقتداي له ذكري بلا كفر وهو النذير من فداي له اقتداي.

0: seigne kharim kebe min ko jang dakar keur seigne bilako jang tabarakala ci xaram bolem rek soppe ahmadul bamba kebe di len ziaré bu baax e kan bokki mi ngi non batay 88 628 1337 batay jokand ak mo na bu ngou da ko yekati ma ahmad yekati ko da lol waw
1: ولم يكن بآدمي ولم يكن متحما ولم يكن مكاسما من ذا خطر لمن سما من منتبه لآدمي كان يجد كل من ما سعوا في كل سمن وكان ما سيالاتا يطاق بيتر سمي ويجب الخلب بياد ومصرب بذنبة وأحدب وأنجل سور سمي يفتر في هذا الفساب كذا الخام بالخمام ودنكو يجد السلام كسيد في سلمي ووجه مدول ووقمس مظهر ومبين أسمر مرتب التكلم كأنما أصدبي لأبي المحسن وكان سبق سبي
2: Oh,

topigalam teje ma daw seitan qamme lugalam teje ma roy roy rijal lay teje ma roy likul jan lay al ghayr bil maktar maktar لا بالذي نبوسكم تختاروا خرجاكم من الإله نور بمبا جاكو كروا لسند نور بمبا جار يوم جهاد نبزه ما بأسر إنسان كان أبي أبزي بمبا جار يوم جهاد نبزي ما بأسر إنسان كان أبي أبزي شيطان بمعق أكبكا الدنيا كل أن بددانا قنوني بني مما جار يوم جياد نفسي بوبي شرين جان كان عبي أفسي قتلت في البير لوق سيطاني كب كبو خير الورا أوتاني نوبل بو أنغاس بخير شكير بف نروه لك سيل كرك بيور بف ومن يهاجر في سبيل الله مود ماك يبفوف دون الله دبلو المواخل لورا المقلقي غخم نسيخ بامب أريل دمامك تاريخ بأعمى جيس سيموي أطمى مود للبشرين بشير بينما لالا يالا دبلون كلمة في داري دبل كإبراهيم ما يلا بودي برد الدبسي أكتم خارين ماينك غايمك بخدمة القديم للمقدوم في الباري فرل لين إلى تحسين لدى غزاري جبوت يونو جيج لا بقى وانغ خمنا بامباي جيج بوكو خمو اليرل جساو شكور جوابي عبدالله لولو مور نادى وانا جمجي ولف نصراني تكون بلاي يبو دم نيراني غير بوابا دومي سخيني عنقو كانو لدى جسيفي بوري فر نصرانو نيو جغسو كنغمي عن نصراني ني دي بقل ني جان ناري يدومي سونا دالي سمفي دارا تدونغو يوغ

والانصار لم يحبدوا يهود والنصارى كرق لبامبا تيني فابيان بي نيتلي كو يالا بدم ما يمبا غير بغرا مجامنا يونن با توب علي من بلغ مودون ينبا ينبا ينون قبي اغلب دالي تأتن كمو فورا وغايا دنگن دي ريتا وطل بلايا شروط الاحوان الامجلايا شرين زنا خسل يبام باي كامل بري يفزو قل يبام باي كابل من شك بي سالي كفل جاربو ومن جارب آبي تقربي جاينتنا يالا تدو تلقش رجال سيارة لنكم الزسج لوالا تخون سيق بامبنا يا قومي سبب خيبتي رب اليومي سبب خيبتي أن الله أراد أن أرى من نجاو وأنا كون شابيا لقومي وأنا كون قادما في دومي شما ما الله بامبا سنتي بري بيسني قالق البرايا بري فكنا تالبي غرجا غيرا مرم غرب غرب يالا يالا بام امي جرو امي في بري بدوغ خلوت الدنيا للبري سيطان دي امرو خلقك نصراني نارا يا لي بخ بي شوداني تبابي نيف يشل كرغ دي جات بالك دوم جي سو تيريغ وارغ كما ما لي الله قرشن قل يا دي جارا قال سي اخبام بصف في خليا كما ما لي الله خير بروم دار مو سرين توبا ويجي لي اندار بام بال مام تشرني برفاتي مو يجي لار دور غاي ليك بيتي ni bole ko waji na dem ba kebe tuba bi na len bamba lay fa bi ebe bamu deme ndar non bayar le tarba lay gara bangasi moy ti darba dana fa bangasi bi jibut ba san ci allah ba tasara tol ba man abdulla kala de ko baram dara ayu ba di sa yu de keder der jorzo kalam bi jul bare nyaaro ma zaykh malik ba imam nyor ma zaykh abd qadi tijani ma qaras ambasa ja fil jirani kama ma la tonta ar kalame sheikh bawal ngir baga bay islam jarba bi mo jabal won dem turubi nayam di joy munakatu birubi sheikh babakar kergan sherin mormane sherin ali yuhye kodane kerob gele na o penjum lambay nalen dina len tagale kay la khazay kerob gele na boole sor ki wurmbal ni kenn kenno farba jangay darmbal moy boccay dobar di feñal dam di boole dore yew amul far jam kana barem sheikh bamba ba mariandi muridi yeb ma nga nan ba mandi muridi na ka bamba nas ruwi yawma halat yaw faral tayno sharin mamar mane ko tontu boba na ko dale kacci dane dem toba fole tay tekki sa nomba tank mo ba yom li nga wax no lank dagi ci senki mi dal di jaxaso muri xa ci mbar ma ba di laxaso muri ñew toba xibar ko bamba mu xeyna ñaanal en ko tasna jalba cha de dem kalaama ko akbaram dar muna ngeen mako melew de kya la tengtan or ner melu boale ray musamene wandelu karob la gaday ko tiro e nyara di be kilam di gilmi gayliru bamu deme ba wesire wisalum yu barkam bar ma der sheikh ne madum karag la fekki bamba ngi tubal ko sheikh bamba na amul ji ngeen jegal ko chama ma halan ko mu dem daram musawalan tiya ñew karam dal koy dar mu dal dal tuba bi far mandal ko kaase posen malaaka far mandal ko mu del ci bay kere li wunji yalla ya ja ban ye na to mam ball chama ma allen gen sheikh tuba day je li day tolu talib serin bi dal ifay bi tuba ak makke kay kay ko wute ak bobe mu dal li wo serin bi boole tamba buru jorom mo daldi andak bamba neena kala ak bamu xey
الى شفر يالانك بولك مصطفى قهل البذر كرق لي الله قاتبا تيك بامبا على لسان الآب وقوين بام لا عيرزم كرو في لنفالي لا يالله جيخ جبريل في الاحوالي بامبا اقوى امام كانوا في رواية ما نقضى قبار نكبر ملايا ننوان مكي دبان جول مكة ننوان مكي دب جول مكة لنخاتبا تيوان على لجاري لقاتي بانتك بامبا في لساري كي يونيون محمد المكي ما في يبالسي أحمد المكي بزن كرق لدام ريان باري فجاري قاو بما لبراري دايك بابي جالي عندو جيوال فنان دو بوترين دو كسيوال نيانا كرق لجا كي يحل البقر بمقياس بدي بيلا نو قدر كرق لوي أسماء وحل بدي بوالك مقدمار بوري بناسي بزب كراب لجنق في القرآن على الهدى بجاقنون يدان إن ولي الله لا إجاب لدام فنان بجسالي نجاب أي عاسم إن الله وحين دجا ولي إبليس إهنا دي توبيا ولي بمخيب سندم الواقوكي سندر مهرام بلتبع دي فنكي لبق سرين بيجي سرين مامور فال لا يا الله صار من بال جاء لقيت مولا سينا كفرو لين بولين ديالو غنا فالتس ديرو نانا كران ديالو مولي ام دون رامبال جيبو يالو كام با مام لا اندال كانو جبردو فردو مورن دوخي نفسي بامباي فردو نا كران بمير نانا كوكي بايان دو لوبه دلو امباكي بوريا لقاتي بانتنا نوم لايا إذا لقيتم وفياتا نجايا كرق لي أنو لقريو مناكو تيانك فتل جيار منا بناكو يالانا إن الله تجد فيو إن لشنا من أنقر شابيو فلجل يا كرق صلاة أسري إن السبينة توبي خير يوزي بمزل مريتا بقالك جمدر لسامنا بجمت ما بير بدر قالك جدو مسين بيبر دي شابا شبانو بامباي برو ملحوال

وجهت قبل بندري ما قد كفاني الأداك الكدري نعنى كرك بمين يوبرهم دار لتوبرهم دالي وحلمي نار فاسبر كما سبر أولو اسمي لأي وقات بانت بامباي برمي مجال جاري كرمت قريسين جرل مجالة لو تنين قريسين

بزير كرب من تالي بنا قرور نوال بغم دارو كمبر ميمورو يندان يرانجي ناكو نيان الدفل برب دارو كان أمنا مولي أفل خاني تبي لا أني لرباب وبي مؤمد هني لسباب لبان باغ يندان با وقبود أنت الفرق بي موي برم تاويت كرب لبان برم مدود سك مغي آيو آجرمي بلغسك ساقنا فاندارو يدغي أو غمو بوم خي دالي خيرامو ودالي كوي جراخ مريم دكارو كال خيما جلان دولي وارو بسيب كراك لسي كفيان القرباق غير موت جاي مادي لغولي كمتاق وانكي حزيرونا كيامي سيري دمي لقي ليه مدل سجيري يوم القيام ما يرمو أهل الضري موجه دم يرمو جال الباري تفيد مي جلس دوبي فاتو دنا عرف يا كاندار لي اي اياتو بسم كروب لنك دوبل غارجيري مجم دكار بامبنا مجيري علمني رحمان في سرينا بيانني قديم في المدينة في ليت الجمعة لنك تبل كيني قولن دم نوانينا اكوا لامبل ملامبو دج اي غابرك اي ربو يوتك قدم مدس فوبي اي ربو مدالي جبلو قبل دالي كبر نيكال منتسي جون غير تاتار جانغ بازار بقرة إمراني جبريل تجيني قبل قرآن أم نبي عالي قدي لكل نانو لولو كالي الله كوكا نينو نيكال جنة رسول الله نيكال جنة رسول مام جارة مدي كو نعاق سديك دولي دارة نيكال جنة رسول الله مقلو لسكو خمدي لي كوية دي غلاج سرين مور بيالله mo ga ke waxtan le kerang mo banda yol makana ko khala mar saaba bu tuddu am setu le kitaba ne jar gibil ni gael kala ki israfil israel ñewne ngir bega ala nasrani ci xedi alkan man ni rani lu ata gon cheikh bambaran ci waywa afaw tu anum lo doyna karwa isha zakartu sharik al mabita wa zalika al amira كما سبوت ترت الى جهاد بلا الماي نفسي ولكن سب ان الماي تبابوك بوالكم سانرما بوتود ايري بنت جينغير ورما بوالكم سونام شتو دان افاي مودي كو توغال يالا يالا خاي كفاي برام دارم دكار دار كاي وورو بوتود كابدان سينان كمولو كرال دار بغا يالا نوني نجول مكايك مودي غنوني kala baga jaar non ya ngol makay ko mo jega non ya magna ka hina law ta yudabiun in allatheena amanu yasabihu siapa manako azialillah wa hamda la ilaha illa allah lin bamma mazakh fanyare moy kaman misle jalore bizib karat len ko genne fofo yobu fenen wo bek gayne bofa ni bora to gayne ga tegler baba gayna gemel na karmu jis bomba situ ni dalle be bal sandarma mul khontu gayna gi mburok tandarma bama ñeena tegi sari bi julli ni rogi wa fi karam di beli mudam qibat ke defal na garu kara baram dar mer la mer na waru ila nabi wajhti fi ndakara shigran bi qatu kibil makaru idalika yobu ci mi am ndabbu bole ko yekun yawale fatte beti min hoye den ko karante bisub karop ru ko la bur garante cheikh bambane bo mu tebi jam si ci mom wute wala borom ila amutibum bo mu ñe bu ju kafaf ner melu ko jine valid bi karam jibi ku ya dile yel gi zaaw za kor kon ci nga xamne go gora mat gor nesron wali fayanto kon haralen be kharemi ganto dadal yal gaynde nga moray non yo mudala bal gar na qoti yon yo no hula bal bañe maray non am yo cheikh bambane moy len ci xon bu atam yo bisim karat lay ko dal li kable la be tubal na ko ki magla ru awu rek sering singen dan sank mo am di jali mo ci gandi pank ndal ci ala seni gal wa ba cheikh bamba to gro ba sambal akba bam so tale tabibil di mirinaaw mo gana gaaw ci gale min lan janaaw bisub karat
lañ ko jalax muy geej ñu na akale nga sank ngir jangaale bamba ne li fudul fu yalla nekkul mbaalu wute loolu daala nekkul ñu daal koy dugal ci yow ma sabti mu jam kuna kiri ci kaway perte kelef gañaar ci rak damo romu ne jey tabi geeramo waxu musaafiri la tabe mer ma kerak le motiri hajir lihma dalle wal asma wa ahlu badri sinya samani ijajin fil bari gay badri na ko do fa toti wa inna ma ahmal ibniyati mawt alladhina kabadoni badalo min aw nafsin ma anani jadalu rabaqani jibilu sul aysoma wa zaib al bura fi nizami wajal masira misl ajin wajat في لقي واليمني وكل تمات وتبلي اليوم بجاح العظيم أخيقة بدي أدري رجيم واكتب لي الثواب في كل نبض وناجي من ركوع نجس واكتب لي الحمال والثواب والحج واكتب لي الحام صواب الحج والأمرتي وليكن وناجي واكتب صواب ثوري والجواري على عملي ولي تيب داري واكتب لي الأمان والسلام في الانزلاب رب والفلاح وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجال رداء وجلك الجار والسلوك ورلبي وجملة الملوك وجل ما وجل كل وجلك الأجي والجا والجواري وناجني به من البواري وجل منامك القيار حجرا وارتقني الدنيا وأخرى مقرا والتقريد الآراء مقرى وجه الفتور بي مثل السيام والتقريد بات مرام وجه الممار شاهنا وبيتنا لتيبا عبدا زكار قادنا إليه بيت تدعمه في الباري بميت أبات أسماء البذر مردق مقلب شبت كنبي جعلنا أجر أمرام بالبار وحاجة لمن بلف إرتدى وأجة على مقارب الغداء تدام خون تمدب الفوشيني لولا والمقل جي دون ميني دبلور من يتريون جيجي نقم يورو جوابي بامب جيجا كروي دولو يالا تكي مستفى يمايك يورو جمع مطا مربطا سفى يول مكا مايك دارا جي شعب خبل فو بامب جبلو ميكابا رزقتني الحج إلى آيتيا وشاور والجار فيك كرجل بامبو يبلو قرآن الإيمان والإسلام والشان شلوب إنه النشان والكتاب أزمان خدمة لدال الكتاب شلوب إهلار بالمدابي وقت جهاد بالمنابي كرجل تدقادم رسولي قريبة رسول بالوسول من سنني قيل قديم مستوى فإنني أخدعك مستوى من ذاك كون قديم المستوى فإنني أخدعك مستوى من يلقيني في البر وما قربتي فسأل الله قربتي كرجل أم مقام إبراهيم في بر ما ينبل جل اليوم كرجل قال قيدو بوال التسبار مجاب أمدام بسعود البيجار دي كتاغ في كنام دال قيلال بامبا بزان جاب مي دي لامال بامي مسا أمدام بدي السلال كو نيتو دي كون متاك بربال كو غاي بغي نيوك بالك درب لالك جنبي أحمد سجمو الجبل با شيخ بامبا دال جاب جل دي شبار غاي بدر مامو أمولي دي أدوار كراغ لبامبا مسا فيني القربا لباخ دباخ بليس باخ بامبا باخ mono ko da xibaar dun ko dural ku yobu gam ku yobu wedi bural tubali man hamana ahlu lay wal liman ankaram bilay kala la bamro mu wahinda los machine barul na yas mandalos abdullah captain bala mo ko teru ba fa ngal ter la ki turu yo yo la gal ya tedi yam kuna akiri bisib dibe no na akiri gi ke ta ko san la gal ga dal di koste dun minina tubak marañe konte kala bamba je gis kurman timine bubo mine yumana mu daw amba akara go akamaron sa sandra al wacc gal gi fi ñuul wax ci la bay taxaw ñu li mu dekkii ila kun akri tubabi shaqi mi di la war ja gal gal wala gal ge teri fi garam ba sa yure fa le ila kabla bi sa fo be da ma ci fanan bi sher wali possible len no sore na ba fili mi di la war ja gal gal

نعمة بوالله إلى نبي وجحت بي قبل بيزا مغت كفاني رجا بيزا توابني علي قبل جنيونا ممين كايلك سبي قوب دنگنا إيه تخت كو تاوسي واخو تتخت كو تخولو وإلى باخو كماندات الكيدي كماندي خمي ولينك كوامتا كواندي شاندر مريك Sandra Maya Sadaria, Nipokara Malagai Daru, Yapka Yapa Kakara Governor, Munaka de Palace and Mundavitair, Kerala Bamaya Salad, what you do? Ilaya Mingina Katel to Babasa de la Kotuba Paolo, Dalki Duel Sakar, Nabun Kaolo, Yuamir Ladese, Kakirimi, the Kondaria Namanga Yomi, Shambamanaka Yalamo, Shavetel. محمد رسول موسى وتل ربي قنا انا كتاب لا والمستوى على بامبخ بلي وعندنا على بورك كماندا بو حمني نكون ودمني اندال دودو ما يتدون دك سنغال ماك جما يون بايون سنغال ودالي واجا بامبا ولي ميناو مجال كونغ بيل سي بامبا ماناناو شيخ بامبا دالو تابي شبينا قال من أنكر قبل صرينا إلى نبي وجهت به سبينا قبل صنع يخرج المدينة قال كان جنب ما بيب ياما قصة واخو ما تديك بياما إنسان تمتدى خير مدلحي ما تدي جملة ما لقيت نبي ما تدي كرق لقوش بالبرم ببوما جالتش كونغ بيل سمين لنجوما كونغ فرانسي إغلوا عنق بنوار رمبل لين بو يغ موك دوي وار يشو بارا سيل اك كبند مينا كاو مين يف غام كبند كالا دا واچ بادي مايون با يس بارا نا غوما اندك سامبا بيزو كالا غلا واچ فوتو لودي مام جسبين شو يدو دو دي لين دوما فادا دا كينا بارس مونا كاي بلس ان ابليس مونا كاي بلس عبد الله دنا على ديم الزجام وعين لا بل زبادي ألم يقول ديم شكر كم عندك بدي أنتر دوما كرد بلي روتل نبام بخندي عندك مزين يا قلبي نام بمندي جوعنا كوي فيلم يا عندك لانكار بولا كده أبام بغرام بزانكار ليتاخ مات كاتي أما بل سزي دبل جيل بام أما جي سزي كرد لزي أبام يجيب دود ما باي Dudu angin aku bamba bayi tu suru bayi. Aku lalu balam saman, dia muka pusu, di sini ada saman. Dudu angin aku bamba yau ya pangku, wahai jari siap malam sangku. Muna aku lalu suru masuk bayam, syakkan tu aku ramadhan mamam. Dudu bayi, jalan just kenil bayi. Tere basi bamba on kamal ba ubi kada ki basil manabikhin ba jamu jila ja kar kanam bakhin ba jibri jalo sari mitere kala kamna bamba na martaba kala bamba gelu bitere ba jigen binum juru ma kero ba da sore mi gel likigin ya bamba jang ko yes mubin kala ya la ke sen digen ke cha qur'an ya la ri ligen ki dudu mbaye Jali tazare kiriya, jali tarihi di kotiye, lele muwaru ko, jibuare karkeya, akini shongi angmaram ye garre, isa munaku tenga suho terbi, ilale limama la zarba, mazna di kersari mi sorge kondo, mujab sobe sangare puzu kondo, karagra bamba wolu siri mabo, neke utal mundok mulaba zabu, moi tukul orbida akumade postiba, Bamba to on the Vatu will keep his tiba, Makavadar hotel, did he ate at alarm? Did you raise a lamb? Did you cut his alarm? Did my eye cross the bamba? Did you want the Akanan to be my ember? Mangaku de Kazari, this one I care, accept alarm, Nilkeep, the Marabu Mleko, Shirian Ganaka lived in Novati, Kizama Ermola Kabaka Yogati, care to the medicine, the Mabo. Dal kay betal moy ba dal babu ñaande dem la ka governor mi de place di bamba moy gor mu ñaanda kan joro ga enterdi mi dal ikrisa ci mbar wat perdi ci mamad le ga jere ko ma andal bana mu de fu tollu de ke dangal cheikh bamba fadiyel ni sirima bo
La bina koya de sekhi bamba sekh bamba jilla banyaraka jaan taba qail wa anjol makka bayahtu fil bayi tahta zajara wal ba'u mushbidin wa awli fajara yibabko wabuko dun mayon do mok samba la binyay siboru bamba allu bulandem tuddi illi buriki bari kerem lol juma ya ni shuriki fabele nyay wakdi ukhi khaju tilaki farange sepp ay sak sajo ni samelen ci do yutti diwir samba diwir wi serin bi sahwer cheikh bamba ki la fanyarak ñaan horen wa rahmatal mubarak ñaan ak rob je montena ak ahlu badar ni shaabu ande ñepp range fi gawar ñaan ak rak andena ñu digilu mar ci kaw ay shom te gembelu ñaan ak rak tuti badal je deki waya borom garade ñoko teki bam salma leena samba la begam karbaahi kheremi day lay jomal sutu ñu del si munaka xolal karbaaka man kherem bu en ma fiyanal ñu dal leen ci wal sagar ci yor yor bi ci gile ni jall ro am wi ñu boole leen ñom ñaar ci degg bal ba ñu def ci ndu war ci digu do di dunda kher na sel kheremi ser di wuxu jine yeen bokk xaju bambay xexu bi ci karaat la bamba ko be geegi aya bahr wa ila rasalis geenga ngir nga am dañuy wax ak bi allah sak jangal wa en min sey te bul ko jek kon ta tirati muslimin bul dusu lo ragal yalla ne tangay busu wa sabbi ani abdu qatsaba sharibul man mustajam rabba ni nge bi ala bal dañu moy yalla man musuma moy yalla setal yel ken musibe yow ngi la geer mustafa ken musibe gili fajal ba mi shaba kon nak damay top ndigal ndigal ta baña far kere mi bul top ndugal kere la geje fer ba tay du ba la bina ka bamba ya di nanan kere la gine le kon mayon bo jebul han nak bamba delo shamba di ataala khal sin aslamu min dini aslam do no la mi aslamu ja ja yaro ngaba yaro dongom ya kakuna ko kale ko morom ya akini qulna fi nurum kantir ni de ja ja bamba wiri cheikh bamba am juromi at mayan ba ken waxatu shamba ke dem bamba fa be samba law be am qayada cheikh bamba ande ki jine am wayda mina ko ya himamu awliya

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: إذا عرفت تماما وصلاة القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعدنا مقاما محمونا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Nitlar yu joko joge Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantiba FM indi Lerge FM di Bati Jam jappalante ak wolante gu andak yaka.

0: تاماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Nitler Yujoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tiener FM ak Jantibe FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Jappelante ak Wolente gu and ak

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Kenar FM et Largué FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Kenar FM ak Yantiba FM, Indi Largué FM, di bati jam, japlante. أقول أنت جو عندك ياك.
1: الله الرحمن الرحيم.
2: بن قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عالمي فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم. أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء
0: جمت بفهم
2: أيها الطيور

الإصلاحية للسلام، يقول رضي الله عنه: ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاساه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا. بعد ما قد جرى بيني وبين العسكري اشتغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلاء. ويقول: شكر إلهي حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد صدق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال: لو يمس النضار هون من النار لم اختير للنضار. نتوي نيكو تيغور نك بيس بي مو تامبلي وون داكو ديف بيسوب سانتا يالا واي دو بيسوب خلو دو بيسوب مر دو بيسوب خيخ دو بيسوب جامبات. فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكايه لدي مغلقا. كون بيسوب جانغ القران لا برنده تود يالا جوكوك بوك موتاخ بيس بي جوك بلا ماي نك ليم kilifa yi damay xamlane al academie al alamia li ulama al wasatiya ta cheikh adjan jite ko te narona magal si te am ngan ñu decoration bu am solo bo xamne dañ ko jaglel cheikh mohamadul bashir mi tok ndax xam ta hawayam ak pass passam ak liggey bi nga xamne ni ngi koy liggey. Kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xamne ñoo fi tew. Yalla neewon wa'tasimu ca sar wax, yalla neewon wa'tasimu ca sar wax, tek ca bi hablillahi jangal sar wax. Ñepp la wax bil ca wala tafarraqu, nu and aw ca yoon wa bañ di tañaxu. Lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba. Cheikh Muntaka yal na ko yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wote. Limal te waawon rik doora jall fi luñ fi seddelé ñu am ci walla. Seigne Babacar yabal na Sidi Ahmed Cherno Cherno Bashirou xey yabal ay waada ñu tew ci lolu doyna kharqul aada. Cherno Mad Cherno Madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw. Laye ñi dañ da ñewando di lay lay demal nga laaj ko sidina sidina Isa lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lew na ñaseen ñew na di magal bis bi cianaba teewal baye asan ci bis bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal fure juray je ibnu abbas sall domam ja abdullah matnaw sall keuramam alaji yagna ñew Touba lajal serign dam minna yoni Touba njabot tafsir abdou sis imam ahmadou dem musiwuma jamal ni axelen te dal ak jam ngumba ngeewal keur sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa suma lubudu ñooñu siiw nañ gu yett ak sherif ya sante ay dara taslima ñoom ku leen ziaré am dara ko la deg wa bamba modi yagna ndeer naar ya seen mam sidi xoya magna moy chamñel mare ma kunte minu xam mi torondo mare ma kunte minu am kre mam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rew mi dembu bul fatte keur mam abdou ak mam malle cherif tilala ab serigne day nalle cheikh maudou sar limal ma cheikh souwane ñi jog di sam jikko ye ka wane mbula jolof ngelu limal keur boursine oustaz assane cheikh nam ken du len jine cierno muniru tek ci hisbullah